ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا

يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه

وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات

نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا

ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم

قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسمعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة يوسف عليه السلام.
2: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
3: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
2: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
1: الروح. أبو الأنبياء وخليل الرحمن، لفضله على البشرية سمى الله سورة في القرآن الكريم باسمه عليه السلام. يتلو القارئ أسامة الصافي سورة إبراهيم.

0: الأمثال.
1: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على

0: محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري.
2: الأذكار. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد.
3: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
2: أصبحنا

0: الموت وإليك النشور. يقول ذلك إذا أصبح.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال:

0: أنت.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار. الله.

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أسألك

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار، الأذكار، الأذكار.
1: 106.1 FM
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
3: أثير الروح.
4: يتلو على أسماعكم فيما يلي تلاوة عطرة لسورة المؤمنون القارئ الشيخ هاني الرفاعي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

يا عالما بأعمال الجوارح وخواطر القلوب والتفكير، ما عصيناك استهزاء بقدرتك ولا استخفافا بعزتك، ولكن غلبت علينا شقوتنا وحرمان استوجبه تقصيرنا. يا شهيدا على حركاتنا وسكناتنا، يا بصيرا بحالنا، يا سميعا لحسرات زلاتنا، وستيرا لهفواتنا وعوراتنا، يا مجيبا لآهاتنا، يا غفارا لذنوبنا، آمنا يوم الفزع، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم.

يا عالما بخفيات الأمور وما تخفي الصدور، اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا.

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الحجرات.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الحجرات. دعاء السفر.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: رواه مسلم. دعاء المسافر للمقيم.
1: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه.
0: رواه ابن ماجه. دعاء المقيم للمسافر.
1: أستودع الله دينك وأمانتك وآخر عملك.
0: وفي رواية
1: وخواتيم عملك.
0: رواه الترمذي.
1: زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت.
0: رواه الترمذي. ما يقول المرء إذا نزل منزلا في سفر أو غيره؟ من نزل منزلا ثم قال:
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق،
0: لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. التكبير على المرتفعات والتسبيح عند الهبوط والنزول. عن جابر رضي الله عنه قال:
1: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا.
0: رواه البخاري. دعاء المسافر إذا أسحر.
1: سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا، عائذا بالله من النار.
0: رواه مسلم. اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
2: يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
3: نستمع فيما يلي إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وهو يتلو على أسماعكم سورة البينة.

0: رضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا فيما مضى إلى تلاوة مباركة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وقد تلا على أسماعكم الكريمة سورة البينة.

0: بنقاء حبات المطر،
1: بنقاء حبات المطر،
0: وصفاء أجواء الربيع،
1: وصفاء أجواء الربيع،
0: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
0: وبعطر الأزهار الفواح،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
0: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض، وجه الأرض بأجمل الأصوات.
1: 106.1 FM
0: أثير الروح. أثير
2: الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس سورة الأحقاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز الانفيس سورة الأحقاف. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرني عليه الصلاة والسلام أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله رحمة للمؤمنين، فليس من رجل يقع الطاعون فيمكث في بيته صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد.
1: كان له مثل أجر الشهيد.
0: أخرجه البخاري.
2: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة. طمأنينة. وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
3: أيها الأحبة، نستمع الآن إلى تلاوة مباركة عطرة لسورة العنكبوت، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي سورة العنكبوت.
1: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو عند دخول السوق: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. بسم الله. اللهم إني أسألك من خير هذه السوق وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة.
2: لم يخلقنا الله لنحزن،
3: هو فقط
2: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
3: تأكد
2: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
3: يوما ما
2: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
2: أثير الروح.
4: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة لسورة التحريم بصوت القارئ الشيخ فيصل بن طلال الفهيد.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

كانت هذه تلاوة عطرة لسورة التحريم بصوت القارئ الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. الحمد لله الذي زين بذكره ألسن الذاكرين، وأظهر من جميل أسمائه وصفاته وأفعاله ما سر به قلوب العارفين، فأثنى عليه بها الموحدون من الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أخبر أن ذكر الله تعالى أفضل ما يعمل العاملون. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون. وبعد، فإن أهم ما يعتني به المسلم في حياته اليومية هو العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله، حتى ينظم حياته على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم

أذكار الصباح والمساء، ذكر الله طرفي النهار بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، آية الكرسي.

0: لهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: رواه النسائي وصححه الألباني.
0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

من قالها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات كفته من كل شيء. رواه الترمذي. من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم

0: لا يضره شيء. رواه الترمذي. من قالها في صباح كل يوم ومساء كل ليلة لم تصبه فجأة بلاء. رواه أبو داود.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري.

0: من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: رواه أبو داود.
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: رواه الحاكم وصححه الألباني. قال صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار.
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أبو

0: شر ما صنع.
1: إذا قلتها حين تمسي فمت دخلت الجنة أو كنت من أهل الجنة، وإذا قلتها حين تصبح فمت من يومك فمثله. رواه البخاري.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي. اللهم

0: وإذا أمسى فليقل:
1: اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير.
0: رواه الترمذي.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين.
0: وإذا أمسى فليقل:
1: أمسينا على فطرة الإسلام.
0: رواه أحمد وصححه الألباني.
1: أمسى

0: رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: وإذا أصبح فليقل:
0: أصبحنا وأصبح الملك لله.
1: رواه مسلم.
0: أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله.
1: يقولها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات. أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة. من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. من قال حين يصبح:
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وحط عنه 10 خطيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإذا أمسى حتى يصبح.

0: رواه ابن ماجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني وحسنه الألباني. ما يقال في الصباح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: رواه مسلم. ما يقال في المساء:
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. رواه البخاري. أذكار الصباح والمساء.
2: إذا ضاقت بك السبل، ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله، في الدنيا والآخرة. لكن

0: وتصنع ليومنا الرضا والبهجة. ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أثير الصباح، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أثير الصباح، إخراج عهود تلفت.
1: اللهم إني أسألك الطيبات وفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تتوب علي وتغفر لي وترحمني.
0: أحاديث الصباح.
1: إن ذكر الله سبحانه وتعالى من أكبر العون على طاعته، فإنه يحببها للعبد المؤمن ويسهلها عليه ويجعل قرة عينه فيها.
2: أذكار الصباح.

0: أحاديث الصباح.
1: يحمل القرآن الكريم إعجازه في ذاته، فهو الخارق المعجز، البديع في النظم، والعجيب بهيمنته على الروح.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة. نستمع فيما يلي إلى تلاوة لسورة الكهف بصوت القارئ الشيخ خالد أنس بوهندي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قصص وعبر وحوادث تحدث عنها القرآن الكريم في هذه السورة الكريمة. استمعنا وإياكم أيها الكرام إلى تلاوة لسورة الكهف بصوت القارئ الشيخ خالد أنس بوهندي.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
0: القصص في كتاب الله وسنة رسوله ليست كلمات عابرة، بل تربية عملية تهذب النفوس وتربي الأجيال. وهذه قصة نعيش معها لحظات من التأمل والتفكر، قصص من الكتاب والسنة.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، سنروي لكم اليوم قصة الصحابية التي تركت ابنها الصغير عند النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت. فقد جاء في الصحيحين أن أم سليم رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنها الصغير أنس رضي الله عنه وأرضاه، فقالت: يا رسول الله، هذا ابني أنيس، أتيتك به يخدمك فادع الله له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. وبعدها ذهبت أم أنس رضي الله عنه وتركت ابنها الصغير خادما عند النبي صلى الله عليه وسلم. وبقي أنس رضي الله عنه سنوات وهو يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله عنه بعدما كبر في السن، قال: فوالله إن مالي لكثير، وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون على نحو 100 اليوم، يعني صارت ذريتي أبنائي وأبناء أبنائي تجاوز عددهم 100، وهذا كله بفضل الله ثم بفضل بركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، كثير من الناس اليوم يشتكون من انعدام البركة ويقولون: لا نجد بركة في الوقت، ولا نجد بركة في المال، ولا نجد بركة في الراتب، ولا نجد بركة في الولد، ولا نجد بركة في الصحة،

فهؤلاء الذين يشتكون يفتقدون البركة، فنقول لهم إن البركة موجودة، لكنكم أيها الناس ابتعدتم عن البركة وصرتم لا تفعلون الأمور التي بسببها تحصل البركة. فأولا البركة هي ثبوت الخير ودوامه، ولا قيمة لحياة بلا بركة. لذا أمر الله عز وجل بفعل أسباب البركة، فقال سبحانه: وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء، فكان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابي الجليل الحسن ابن علي رضي الله عنه كلمات يقولها كل ليلة في دعاء القنوت في صلاة الوتر قبل الركوع أو بعده. فقال له عليه الصلاة والسلام: قل اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت. إخواني الأكارم، أخواتي الكريمات، كثير من الناس يقولون إن هذا الزمان ليس فيه بركة، وهذا الكلام غير صحيح. فالبركة موجودة، ولكن كثيرا من الناس لم يفعل الأمور التي تأتي له بالبركة. فمن الأمور التي تحقق لك البركة في عمرك وفي وقتك وفي مالك وفي ولدك تحقيق الإيمان والتقوى. فقد قال الله جل وعلا في سورة الأعراف: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. والمقصود بالتقوى كما قال عمر ابن عبد العزيز رحمه الله: تقوى الله هو ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله. هذه هي التقوى التي بسببها ستحصل على البركة. فإذا فعلت أوامر الله عز وجل وابتعدت عن الأمور التي حرم الله عز وجل، فإنك حققت التقوى وستحصل على البركة العظيمة من الله سبحانه وتعالى. ومن الأمور التي يحصل لك بسببها البركة الدعاء بالبركة. فمن أراد البركة فليطلبها من الله، وقد علمنا ربنا ذلك الأمر، فقال سبحانه: وقل ربي أنزلني منزلا مباركا. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم ابسط علينا من بركاتك. وكان عليه الصلاة والسلام يدعو بالبركة في كل شيء. فكان عليه الصلاة والسلام إذا دخل على المتزوج قال له: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وكذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا اشترى أحدنا شيئا أن يدعو بالبركة، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا اشترى أحدكم بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليدعو بالبركة. ومن الأمور التي يحصل لك بسببها البركة الصدق في المعاملة والوضوح فيها. قال عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما.

0: وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. فإذا أردت أن تبيع وتشتري فكن صادقا وبين للمشتري العيوب الموجودة في الشيء الذي تريد أن تبيعه. ومن الأمور التي يحصل لك بسببها البركة الرضا بما قسم الله لك، فكلما رضيت بما أعطاك الله بورك لك في هذا العطاء. لكن حال كثير من الناس اليوم أنهم يتذمرون ويشتكون ولا يحمدون الله عز وجل على هذه النعم الموجودة بين أيديهم، فبسبب ذلك لا تحصل البركة، بل يذهب الله عز وجل البركة بسبب هذا التذمر وهذا التشكي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبتلي عبده بما أعطاه، فمن رضي بما قسم الله له بارك الله له فيه ووسعه، ومن لم يرضى لم يبارك له. ومن الأمور التي يحصل لك بسببها البركة استغلال وقت الصباح الباكر، فهذا الوقت دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهله بالبركة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: بورك لأمتي في بكورها. ومن الأمور التي يحصل لك بسببها البركة الاجتماع على الطعام وذكر اسم الله عليه، فقد جاء الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: فلعلكم تأكلون متفرقين، يعني هذا يأكل في مكان وهذا يأكل في مكان وهذا يأكل في مكان. فقال الصحابة رضي الله عنهم: نعم، نحن نفعل ذلك يا رسول الله ولا نجتمع على الطعام. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. ومن الأمور التي يحصل لك بسببها البركة وجود الأكابر من بيننا، فكبار السن وكبار القدر والجاه وكبار العلم كلما كانوا معنا فإن البركة تنزل علينا بسببهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم. فهذا الذي تراه أكبر منك سنا هو أكثر منك تجربة في الحياة، وهو أكثر منك صلاة وصياما وغيرها من العبادات، فهذا عنده من أسباب البركة ما يجعلك تستمسك به وتجعل له المكان الأوسع في البيت. فاللهم بارك لنا في أعمارنا، وبارك لنا في أرزاقنا، وبارك لنا في أولادنا، وبارك لنا في جميع ما أنعمت به علينا. أيها المستمعون الكرام، سنروي لكم في حلقة القادمة قصة الثوب المصبوغ الذي لبسه الصحابي الجليل طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه في موسم الحج، فيا ترى لماذا فعل ذلك رضي الله عنه؟ وهل انتقده أحد من الصحابة الكرام رضي الله عنهم؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أحاديث الصباح. إن الذكر هو الذي يبعث الطاقات الروحية في النفوس وقاية وعلاجا، فيعطي الإنسان طاقة لا تعدلها طاقة ويقيمه على الصراط السوي، فلا تختلف به السبل ولا تزل به القدم، لأنه يراقب الله في كل أحواله.
2: أذكار الصباح والمساء. الحمد لله وحده.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.

إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات أو 1 واحدة عند الكسل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. 100 مرة. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده

0: عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة في اليوم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: أثير الصباح، أثير الصباح. غالبا ما يخشى أولياء الأمور من تراجع مستوى أبنائهم الأكاديمي خلال العطلة الصيفية، من النادر وقوعه عادة خلال هذه الفترة، يمكن تعزيز بعض المهارات الهامة خاصة تلك التي تركز على القراءة والرياضيات وترسيخها بكل الوسائل الممتعة. وعلى الرغم من طلب بعض المعلمين البدء في التحضير لمواضيع سوف تدرس مستقبلا، كثير من المدارس لا تفرض واجبات منزلية على الطلاب خلال عطلة الصيف. هناك أنشطة عامة يمكن تشجيعها، على سبيل المثال القراءة وسجل القصاصات الخاصة بالعطلات وكتابة البطاقات البريدية ومشاركة زملاء الصف بعد العودة إلى المدرسة. يؤكد مسؤول أحد المدارس أن مدرسته حققت نتائج أكاديمية بارزة بوجوب عدم تكليف الطلاب بفروض مدرسية خلال العطلة، ويعتقد هذا المسؤول بتوجيه تركيز الطلبة للقيام بأمور مختلفة عما يتم عمله طوال العام، مقترحا استغلالها في الراحة والنوم والقراءة الترفيهية والقيام بزيارات استطلاعية للمعالم الثقافية والتدرب مثلا على مختلف المهارات. كذلك تشكل فترات الإجازة الطويلة عاملا جوهريا في إعادة شحن طاقة أبنائنا، فالإفراط في تنظيم جدول الأطفال يمكن أن يتسبب بأضرار صحية وعاطفية، ومن الممكن أن يعيق قدرات التعلم مستقبلا. ومن المناسب إشراك الأبناء في بعض الأندية خلال الإجازة، خاصة أولئك الذين يتمتعون بمهارات رياضية أو فنية، فهي فرصة مثالية لتكوين صداقات جديدة بالرغم من تكلفتها العالية مع عدم إهمال فكرة الاسترخاء. هنا يجد الطالب والطالبة الوقت الكافي والمساحة للتفكير بعيدا عن الروتين المدرسي المزدحم وتطوير مهاراتهم وهواياتهم الأخرى، كما تمنح الإجازة حافزا إضافيا في اختيار الأنشطة بناء على الاهتمامات الشخصية بدلا من تلك البرامج المفروضة من قبل المعلمين والآباء، ويشجعهم على اتباع نهج خلاق ومستقل في التعلم. أثير الصباح، أثير الصباح.
2: اللهم أسألك باسمك المهيمن أن تهيمن على جوارحي وقلبي وتحفظهما

يرضيك، وأسألك باسمك العزيز أن تعزني بطاعتك والإقبال عليك والاستغناء بك عن الناس، وأسألك باسمك الجبار أن تجبر قلب كل كسير وحزين، وأسألك باسمك المتكبر أن لا تجعل في قلبي مثقال ذرة من كبر، يا رب العالمين.

وترتسم في داخلنا كابتسامة حانية، وتصنع ليومنا الرضا والبهجة، ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أثير الصباح، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أثير الصباح إخراج عهود تليفة.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: في ميال نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة لسورة فيها تهدئة للنبي عليه الصلاة والسلام وبيان عاقبة المكذبين في 77 آية كريمة، سورة الفرقان، بصوت إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا.

نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا.

قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما.

أجعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا

الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم

وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا

وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم

العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لسورة الفرقان بصوت إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: أستغفر الله.

0: أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح،
2: أثير الروح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة فصلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة فصلت.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه.
0: هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة كبار السن.

0: كمان جنى.
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
0: أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة الفتح.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عظيما.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة الفتح.
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
2: الروح. مستمعين الأكارم، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ خليفة الطنيجي يتلو علينا ما يتيسر له من سورة النور.

0: من سورة النور قد استمعنا إلى تلاوة مباركة بصوت القارئ خليفة الطنيجي.
1: سبحانك اللهم، سبحانك اللهم،
2: سبحانك اللهم،
1: أنت المدعو بكل لسان والمقصود في كل حين وزمان. أين المفر وأنت المحيط بالأكوان؟ وكيف البعد عنك وأنت الذي قيدتنا بلطائف الإحسان؟ اللهم فرج عني كل هم،
2: كل هم،
1: وأبعد عني كل غم،
2: كل غم،
1: وأخرجني من كل كرب ضاق به صدري،
2: صدري، صدري، صدري، صدري،
1: وعيل معه صبري،
2: صدري، صدري،
1: وقلت به حيلتي،
2: حيلتي، حيلتي.
1: يا كاشف كل ضر وبلية، يا عالم كل جهر

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمود خليل الحصري يتلو علينا ما تيسر من سورة الزمر.

مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص،

0: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: تلا علينا الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة الزمر.
2: الأسرة مستمعين الكرام هي المؤسسة الأولى التي ينشأ في أحضانها الطالب ويمتلك عبرها الأساسيات التي تؤهله للالتحاق بالمدرسة. والطالب المتفوق دراسيا خلفه أسرة حريصة على دراسته ومتابعته في المنزل والمدرسة، فكلما كان عدد الساعات التي تقضيها الأسرة مع الطالب كبيرة كان ذلك دافعا لهم نحو التحصيل الدراسي. وعند قيام المؤسسات التعليمية بوظيفة التعليم ذلك لا يعني أن الأسرة في معزل عن دورها الأهم والأساسي في التربية، وعليها أن تكمل رسالتها الأسمى تجاه أبنائها في التربية والتعليم، فهي التي تدفع الطالب إليه وتهيئ له الظروف المناسبة لذلك، وتسعد بنجاحه وتحزن لفشله. وهذا أحبتنا ما يذهب إليه عدد من المختصين من أن المؤسسات التعليمية لم تضعف دور الأسرة في تعليم أبنائها، بل زادت من مسؤوليتها وجعلت وظيفة التعليم من الوظائف الأساسية في الأسرة المعاصرة. ومن هنا فإن الأسرة هي المسؤولة الأولى عن اختيار التعليم المناسب لأبنائها ومتابعة تحصيلهم الدراسي وعلاج الصعوبات التي تواجههم. ودون تعاون الأسرة مع المدرسة لا يتحقق النجاح في الوصول إلى المستوى المرضي للجميع. لذا فإن إصلاح الأساس يصلح البناء، وكلما كان الكيان الأسري سليما ومتماسكا كان لذلك انعكاساته الإيجابية على المجتمع. فالأسرة التي تقوم على أسس من الفضيلة والأخلاق والتعاون تعتبر ركيزة من ركائز ذلك المجتمع الذي سيكون مجتمعا قويا متماسكا متعاونا يسير في ركب الرقي والتطور. وعندما يتغير المجتمع فإن الأسرة تتأثر بهذا التغير وتستجيب له وتحاول أن تتكيف مع الأوضاع الاجتماعية الجديدة.

ولعل الأسرة هي النظام الاجتماعي الوحيد الذي يرتبط بكل أنظمة المجتمع، إذ أن الأفراد الذين يمثلون أنظمة المجتمع المختلفة ينتمون إلى أسر كان لها الأثر في تهيئتهم.

الأولى في تاريخ البشرية، ودورها أساسي ومهم في رعاية الأبناء وتربيتهم على اختلافهم وتنوع مواهبهم وقدراتهم وإمكاناتهم وفروقاتهم الفردية. وبالتالي أيها الكرام الأعزاء، ما تقدمه الأسرة بالإضافة إلى المؤسسة التعليمية ووسائل الإعلام المختلفة ومصادر المعلومات من معطيات ثقافية وخبرات ومهارات متنوعة، تسهم بدرجة كبيرة في تكوين شخصية الطالب.

اللهم إنا لا نخلو عن نظرك طرفة عين، فارزقنا الحياء من معصيتك، وعلمنا أن لنا رزقا لا يتجاوزنا فقنعنا به، واحفظنا من التلصص له، وعلمنا أن علينا دينا لا يؤدي عنا غيرنا فاجعلنا في شغل به، وعلمنا أن لنا أجلا يبادرنا بغتة فأعنا ربنا بطاعتك ولا تتخلى عنا بمعونتك. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
1: أسعدكم الله ووفقكم
0: وأرضاكم ورضي عنكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامدي سورة المائدة. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة المائدة.
2: إذا ضاقت بك السبل،
3: إذا ضاقت بك السبل،
2: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
3: مفاتيح الخير كله،
2: في الدنيا والآخرة.

0: من المصحف المجود أنصتنا خاشعين لفضيلة الشيخ محمد محمود الطبلاوي في سورة الزخرف.
1: إلهي إلهي، لا سبيل إلى الاحتراس من الذنب إلا بعصمتك، ولا وصول لعمل الخيرات إلا بمشيئتك. إلهي إلهي، إن كنت غير مستوجب لما أرجو من رحمتك فأنت أهل التفضل على

0: هيا بكرمك.
1: إلهي
0: إلهي، إن كان ذنبي قد أخافني فإن حسن ظني بك أجارني.
1: إلهي
0: إلهي، إن نفسي قائمة بين يديك، وقد أظلها حسن التوكل عليك، فتول من أمري بما أنت أهله يا ذا الكرم والمن.

0: الصابرين. إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.
1: نستمع وإياكم أيها الأحبة إلى تلاوة عطرة لسورة التوبة بصوت القارئ الشيخ عثمان صديقي.

لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة

تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عثمان صديقي سورة التوبة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل

0: محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر كل شيء آتي به. شر كل شيء آتي به. اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم اهدني وسددني. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة. اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا، لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي،
0: مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد أيها الأحبة، تأتي أهمية الدور الكبير الذي يقع على عاتق الآباء والأمهات في تهيئة الأبناء نفسيا وجسديا وتعليميا وصحيا للعودة إلى مقاعد الدراسة. فهذه الفترة تحتاج إلى استعدادات خاصة تشمل تنظيم أوقات النوم والراحة وتوفير الأجواء الأسرية الداعمة وتحفيز الأبناء على استقبال العام بحماس وثقة، إضافة إلى الاهتمام بالتغذية السليمة والتهيئة الذهنية بما يعزز قدرتهم على التركيز والتفاعل الإيجابي في الصفوف الدراسية. والعودة للمدرسة ليست حدثا عاديا، بل هي بداية حقيقية مفعمة بالنشاط والحيوية واستمرارا لرحلة العطاء المتجددة. وتعد التهيئة النفسية من أهم خطوات العودة. فالحديث الإيجابي عن المدرسة ومناقشة أفضلية العلم على الجهل والتذكير المتواصل بفضل الله علينا واستشعار نعمة الامتنان، فالأمن في الأوطان والمدارس الحديثة والمناهج المميزة والمعلمون الفضلاء والتعليم المجاني وغيرها الكثير يعزز استشعار مكانة الامتنان في أنفس أولادنا. ولا يقتصر دور الآباء والأمهات على توفير الاحتياجات المادية والمستلزمات الدراسية رغم أهميتها، بل من الواجب غرس قيمة النية الصالحة في طلب العلم. ولنذكر أولادنا بالأحاديث النبوية

الشريفة التي تحثنا على طلب العلم وندربهم على أن الأدب قبل العلم. ثم إن تعزيز الجانب السلوكي والمهاري مستمعينا يتجلى في تمكين الأولاد وتشجيعهم وتحفيزهم نحو الحياة المدرسية الجديدة وإشاعة الفرحة بمناسبة العام الدراسي والبداية الجديدة الدراسية. ومن الخطوة الإيجابية المرور على المدرسة والتعرف عليها ومعاينة الفصول والبيئة الدراسية ومقابلة بعض منسوبيها لإزاحة القلق وفتح أفق للدراسة. ومن المهم الإشارة هنا إلى بعض السلوكيات التي تصعب عملية العودة الإيجابية للمدرسة، من ضمنها الإيحاء الضمني أو المباشر من الآباء أو الأمهات بأن الدراسة ثقيلة ومملة، فالأولاد يلتقطون الإشارة واضحة ويتبنون الموقف السلبي الذي غرسته البيئة المحيطة، أو الحديث عن المدرسة ومنسوبيها بسلبية أمام الأولاد، فذلك يساهم بشكل كبير على عدم تقبل العودة السلسة للمدرسة. ومن الضروري أيضا الاهتمام بالنواحي النفسية والجسدية والتعليمية لدى الأبناء، لذا يجب على أولياء الأمور العمل على هذا الجانب التربوي المهم من خلال التحدث مع الأبناء حول أي مخاوف لديهم بشأن العودة إلى المدرسة ومحاولة معالجتها معا. كذلك البدء من وقت مبكر في إعداد روتين يومي منتظم قبل بداية الدراسة بأسبوع أو أسبوعين، ولا ننسى كأولياء أمور توفير الدعم المعنوي لأبنائنا الطلاب من خلال إظهار التعاطف معهم وتقديم الدعم اللازم لهم في حال واجهوا أي تحديات، بتشجيعهم على تعزيز الاستقلالية وتشجيعهم على تحمل المسؤولية وممارسة الأنشطة الترفيهية والرياضية، لأنها تعمل على تخفيف التوتر وتحسين المزاج مع عدم إغفال جانب التهيئة التعليمية من خلال تعلم كيفية تنظيم وقتهم بشكل فعال وتخصيص وقت كاف للدراسة والأنشطة الأخرى، مع الحرص على تجهيز جميع الأدوات والمستلزمات الدراسية قبل بداية العام الدراسي.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدم نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: نستمع وإياكم أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من سورة الأنعام بصوت القارئ الشيخ إبراهيم المغربي من المصحف المرتل برواية قالون عن نافع.

0: الرحيم.
1: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي ما تيسر له من سورة الأنعام من المصحف المرتل برواية قالون عن نافع. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية تقدم برنامج وقت وأثر، وقت وأثر مع فضيلة الشيخ عمار العلوي والمخرج فهد الجزاف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في السنة السادسة من الهجرة، وفي مرحلة كانت فيها الدولة الإسلامية في المدينة المنورة تقوى وتثبت، بعث النبي صلى الله عليه وسلم فرسانا إلى جهة نجد. ونجد أرض واسعة مرتفعة تمتد في قلب الجزيرة، كانت فيها قبائل لها قوة ولها حضور. من تلك القبائل بنو حنيفة أهل اليمامة. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية خرجت من المدينة إلى نجد، فأغاروا عليهم وهزموهم، ثم رجعت ووقع في الأسر رجل من بني حنيفة اسمه ثمامة ابن أثال. لم يكن ثمامة رجلا عاديا لا يعرف، بل كان ذلك الرجل كان له مكانة في قومه، وكان له شأن وله هيبة، لأنه كان من كبار القوم ومن ساداتهم، حتى إن كلامه كان مسموعا فيما بينهم، وكان له قرار مؤثر. فجاء به المسلمون أسيرا إلى المدينة، أخذوه من نجد إلى المدينة المنورة. وتأملوا معي ذلك المشهد، رجل من خارج المدينة يحمل في قلبه البغض الشديد للنبي صلى الله عليه وسلم، والبغض لهذا الدين، والبغض لذلك البلد في المدينة المنورة. يقاد الآن أسيرا ويدخل المدينة التي كان يبغضها، ثم يأخذونه ويربطونه بسارية من سواري المسجد النبوي، فربطوه بأحد الأعمدة، لم يربط في مكان مظلم ولم يسجن في مكان بعيد، بل ربط في المسجد. وهنا سر عظيم، وهنا تبدأ هذه القصة. ثمامة في المسجد يسمع القرآن وينظر ويرى الصلاة ويرى الصحابة، وينظر إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى الدين حيا أمام عينيه ليس مجرد كلام. مرت الأيام، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما عندك يا ثمامة؟ النبي صلى الله عليه وسلم راح له، فقال له: ما عندك؟ فقال: عندي خير يا محمد. يعني سؤال النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: شنو عندك؟ شنو تظن أني بسوي فيك عقب ما ربطناك وخليناك في سارية المسجد؟ فقال له ثمامة: عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. فترك حتى كان الغد، يعني إذا قتلتني فأنا رجل عندي مكانة ترى، ومو مجهول، ما حد يعرف.

عرفني، وإذا عفوت عني وأحسنت لي فما بنسى معروفك، وإذا تبي مني المال فاطلب مني ما تشاء. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعجل عليه وما قتله وما غضب عليه، تركه يوما كاملا. في اليوم الثاني رجع له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر. فتركه كذلك. ثم رجع له بعد اليوم الثالث فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي ما قلت لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة، بلا فداء، بلا شروط، بلا مساومة، عفو كامل عند القدرة. عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلق ثمامة فذهب إلى ماء قريب من المسجد فاغتسل، ثم رجع إلى المسجد. لكن رجوعه هذه المرة ليس رجوع أسير، بل رجوع رجل بدأ قلبه يولد من جديد. ثم قال كلمات عظيمة تكشف الأثر الكبير الذي صنعه الله عز وجل في قلبه بسبب ما رآه من هذا الدين من الأخلاق والتعامل وما رآه في ذلك المسجد. دخل إلى المسجد وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة. فماذا ترى يا الله؟ تأمل معي هذه القصة. ثلاثة أيام لكنها كانت أيام عظيمة. ثلاثة أيام في المسجد يرى الإسلام ويرى الأخلاق ويرى التعامل، يرى النبي صلى الله عليه وسلم في حلمه ورفقه وعدله، يسمع ويشاهد ويتأمل. فانقلب البغض حبا، والعداوة ولاء، والنفور إيمانا. ثم أكمل فبشره النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل: صبوت؟ يعني كفرت وتركت الدين؟ قال: لا، ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. نقف وقفة مع هذه القصة، أن قلوب الناس لا تفتح بالقسوة دائما، ولا يمكن أن تكسب قلوب الناس بالصراخ وبالغضب. قد يفتحها الله بموقف إحسان، بعفو عند المقدرة، بكلمة رحيمة، بصبر، بحسن خلق. النبي صلى الله عليه وسلم كان قادرا أن يعاقب ثمامة وكان أسيرا بين يديه، فعفى عنه، فكان هذا العفو طريقا إلى إسلامه. وهذا درس لكل مربي، لكل أب وأم. ليس كل من أخطأ النقص عليه، وليس كل بعيد عن الخير و بعيد عن الطريق الصحيح أن نطرده وأن نقص عليه. أحيانا يحتاج الإنسان أنه يشوف الخير أمامه، أنه يحتوى في بيئة صالحة، وأن نحيطه بالخير، بالقرآن، بالصلاة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أن يعطى فرصة أن يكون في بيئة صالحة تصلحه في نفسه وفي مجتمعه. ثمامة قال: والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. تغير حاله، ومن أسباب ذلك حلم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما أسلم ثمامة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يريد العمرة، فذهب ليعتمر. فرأوه أصحابه وقومه واستنكروا عليه أنه ترك دينهم، فرد عليهم بثبات وما أخفى إسلامه، ولم يجامل أحدا بل أعلن الحق. وهنا ثمرة الهداية. الرجل الذي كان بالأمس عدوا اليوم

0: أصبح ناصرا لذلك الدين. كان يبغض المدينة أصبح الآن يحبها، كان يبغض النبي صلى الله عليه وسلم صار يدافع عنه. وهكذا إذا دخل الإيمان القلب غير اتجاه الإنسان كله. ولهذا لا تحتقر أبدا كلمة طيبة، ولا تحتقر أثر هذا الكلام الطيب الذي تتركه في نفوس الناس، ولا أثر العفو أو موقف رحيم أو بيئة صالحة تحيط بها نفسك وأبنائك وإخوانك. لا تحتقر أبدا الإحسان وهذا الأثر الطيب. وهكذا الإيمان إذا دخل القلب يغير حال الإنسان. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، واهدي أبناءنا وشباب المسلمين، وجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية برنامج وقت وأثر، وقت وأثر، مع تحيات فضيلة الشيخ عمار العلوي والمخرج فهد الجزاف.
2: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك.

الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه

اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونعوذ بعزتك التي لا ترام أن ينزل علينا سخطك وغضبك. اللهم زيننا بزينة الإيمان وبطاعتك يا رحمن، بمنك وفضلك يا منان. اللهم آمين. سلاما على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين فقال خير.

0: يا رب العالمين، يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ سعد الغامدي يتلو علينا ما تيسر من سورة سبأ.
2: بسم

أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة سبأ.
2: تأملات قرآنية.
3: تأملات قرآنية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

الحديد هو المعدن الوحيد الذي حير العلماء، وقد سميت سورة بأكملها في القرآن باسم هذا المعدن، فهو ضروري لحياة الإنسان والحيوان والنبات، حيث يدخل في تركيب هيموغلوبين الدم لينقل بتأكسده الأكسجين من الرئتين إلى خلايا الجسم، وهو مهم لحياة النباتات كونه أحد العناصر الضرورية لعملية التمثيل الضوئي. فذرات الحديد لها تكوين مميز، وحتى تتحد تلك الذرات تحتاج إلى طاقة هائلة تبلغ 4 مرات مجموع الطاقة الموجودة في مجموعتنا الشمسية. ولذلك فلا يمكن أن يكون الحديد قد تكون على الكرة الأرضية. فهل نزل الحديد من الفضاء إلى الأرض؟ أثبت العلم الحديث أن عنصر الحديد قد تشكل في الفضاء نتيجة الاندماج النووي في قلب النجوم التي يزيد حجمها عن 8 أضعاف حجم شمسنا بدرجات حرارة وطاقة عالية جدا، ثم قذف به إلى الأرض على شكل نيازك، أي نزل إلى الأرض. واكتشف باحثون مؤخرا بأن قطعة حلي فرعونية حديدية يقدر عمرها 5000 سنة مصنوعة من أحجار النيازك. ووجد الباحثون بعد استخدام تقنية المسح الإلكتروني والتصوير الإشعاعي المقطعي في فحصهم لهذه القطعة الحديدية أنها تحوي نسبة عالية من معدن النيكل تصل إلى 30% بشكل يشير إلى أن مصدرها بالفعل كان النيازك المصدر.

متساقطة، وقد سبقهم القرآن بقوله: وأنزلنا الحديد، في إشارة قرآنية إلى أن الحديد نزل من خارج الأرض. فصلوات ربي وسلامه على رسولنا الأمين الذي تلقى هذا الوحي الرباني فبلغ الرسالة وأدى الأمانة حتى أتاه اليقين وحتى ظهرت لنا البراهين.

0: تأملات قرآنية. أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: مصحف البحرين. فيما يلي يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الأنفال.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الأنفال.
2: جنة الأرض
3: قال تعالى:
4: وأ

0: للبيئة مكوناتها وعناصرها التي تشكل الثروة الطبيعية في الأرض وغلافها الجوي بما حباها الله عز وجل من مميزات هائلة. فالثروة المائية بحد ذاتها وبشتى مصادرها من بحار وأنهار وأمطار وما في جوف الأرض كفيل باستحضار نعم الله سبحانه وتعالى بأن حبانا غنى البيئة من حولنا. الماء الذي منه يعيش الكائن الحي، ومن الكائنات يتغذى بنو الإنسان من شتى صنوف النباتات وما أحل الله من اللحوم المتنوعة. تتسع في هذه الصورة دائرة الحياة لتتنوع صور الإحسان والبر بين الإنسان وبني جنسه، وبينه وبين سائر المخلوقات في أرقى أشكال الأدب مع الخالق سبحانه، اعترافا بفضله على العالمين.
1: جنة الأرض.

0: في تلاوته مصاعد الأرواح إلى بلاد الأفراح.
1: إلى بلاد الأفراح
0: نطوف من بستان إلى بستان في فراديس آي القرآن، ناهلين من عذب معين التجويد وفنون الإتقان والإحسان، لنرتدي معكم في كل حلقة
1: حلية التلاوة.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: حلية التلاوة.
0: حلية التلاوة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء يجمعنا معكم ويتجدد في برنامج حلية التلاوة. هذه تحية تقبلوها في البداية من محدثكم حسن السعاتي ومخرج هذا اللقاء الزميل فهد الجزاف، والتحية أوجهها إلى مشايخنا الكرام هنا في الاستوديو، فضيلة الشيخ جعفر جناحي. حياك الله شيخ جعفر.
1: الله يحييك. الله يبارك فيك.
0: حياك الله. وكذلك أرحب بالمشايخ الكرام هنا في الاستوديو، الشيخ فهد مهنا سالم والشيخ أحمد وليد جناحي. حياكم الله مشايخنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: الله وبارك فيكم. وكعادتنا مستمعينا، ننتقل معكم إلى فاصل نستمع من خلاله إلى رقم التواصل الذي من خلاله نستقبل مكالماتكم ونستمع إلى تلاواتكم الطيبة في برنامج حلية التلاوة.
3: للمشاركة في البرنامج نرجو الاتصال على الرقم 17-455-544.
4: حلية التلاوة.
0: إذن أيها الأحبة، عبر هذا الرقم نشرف باستقبال مكالماتكم الطيبة في برنامج حلية التلاوة، وأجدد التحية كذلك لفضيلة الشيخ جعفر جناحي.
1: حياك الله.
0: حياك الله. وبداية مع كل حلقة لابد لنا من وقفة في درس التجويد تشرحون فيها بشكل مفصل سورة من سور القرآن الكريم، وقد وصلنا بعد سورة النازعات إلى سورة عبس،
1: سورة النبأ
0: أو سورة النبأ. نعم.
1: سورة النبأ، وبدأنا سورة النبأ في الحلقة الماضية، لم نبدأ، نبدأ إن شاء الله هذه المرة.
0: نعم.
1: هذه الأمسية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ألم نجعل الأرض مهادا؟
1: ألم نجعل الأرض مهادا؟
0: والجبال أوتادا؟
1: والجبال أوتادا؟
0: وخلقناكم أزواجا؟
1: وخلقناكم أزواجا؟
0: وجعلنا

0: أفا.
1: أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فهذه حلقة جديدة في برنامج حلية التلاوة، والفقرة الأولى منها بيان أحكام التجويد من الجزء 30 من المصحف الشريف، وموعدنا هذه الليلة في سورة النبأ من الآية الأولى. الآية الأولى بدأت عم يتساءلون، وكلمة عم هي عبارة عن وما، وإذا التقى الحرف الجر مع ما ففي هذه الحالة في أغلب الآيات التي أتت يسقط الألف فيصل عما يتساءلون، فسقطت الألف هنا بناء على هذه القاعدة في الأصل، ونتيجة للنون عن في ما التقاء النون مع الميم أضغم النون في الميم بإضغام متقاربين مع الغنة، فأصبحت عم يتساءلون. أما كلمة يتساءلون فالمد الذي في الكلمة في الوسط مد متصل واجب، اتصل حرف المد مع سبب المد الهمزة في كلمة واحدة متصلة بها دون فاصل. يتساءلون وقف، طبعا المد هنا مد عارض للسكون، ومقدار مده بالطول أو التوسط أو القصر، والمد المتصل الواجب بمقدار مده بأربع إلى خمس حركات أو بالمصطلح الثاني بالتوسط، بينما المد العارض للسكون بالطول والتوسط والقصر وبالمصطلح الثاني ست حركات وأربع حركات وحركتين. عن النبأ العظيم، عن النبأ هي عن النبأ، النبأ أصلها هكذا لكن اللام أضغمت في النون فأصبحت النبأ، ثم التقى ساكن عن مع همزة مع النون المشددة نتيجة إضغام اللام في النون، فحرك الساكن

0: كان أول بالكسرة حسب قواعد اللغة العربية تسهيلا للنطق. النبأ العظيم ما في أحكام تجويد، اللهم إلا لام العظيم لام التعريف أظهر عند العين، والعظيم مثل كلمة يتساءلون وقفا مد عارض للسكون. الذي هم فيه مختلفون، الذي مد طبيعي هم فيه نظهر الميم عند الفاء، هذا الإظهار يسمى إظهار شفوي، وركز عليه الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى بالنسبة للميم عند إظهاره عند الفاء وعند الواو، فقال واحذر لدى واو وفاء أن تختفي، يعني يعود الضمير إلى الميم، أن يختفي الميم بسبب التقاء الميم مع الفاء، لأن الميم والفاء حرفين متقاربين، والميم والواو حرفين متجانسين من نفس المخرج، بسبب المخرج هذا المتقارب فقد القارئ ينسى الميم عند ضمه للشفتين وينتقل إلى الفاء مباشرة. فإذا أشد إظهارا الميم عند الفاء. فيهما الطبيعي فيه مختلفون، الهاء هاء الكناية التي انتهت الكلمة فيه محركة بالكسر، وهاء الكناية إن التقى بين متحركين ففيها الصلة، فيها إشباع الحركة وينتج عنه مد طبيعي، ولكن هنا بسبب سبق الهاء الكناية حرف ساكن وهو الياء المدية فلا صلة فيها. مختلفون، كلمة مختلفون وقفا مد عارض للسكون مثيلتها في الآية الأولى والثانية، ويأتي الآية الرابعة والخامسة وهكذا. كلا سيعلمون، كلام الطبيعي سيعلمون، الوقف عليها مد عارض للسكون كذلك. ثم كلا سيعلمون، ثم الميم المشددة حكمها الغنة وقفا وصلا، وكلا سيعلمون مرت علينا. ثم ننتقل الآية التي بعدها، الآية السادسة، ألم نجعل الأرض مهادا. ألم، كلمة ألم هي اللم وسبقتها همزة استفهامية، يعني هي عبارة عن كلمتين، الهمزة كلمة، على فكرة الكلمات اللغة العربية قد تتكون الكلمة من حرف ومن حرفين ومن ثلاثة فأكثر، حتى الحرف كذلك كلمة، مثل همزة استفهام تعتبر كلمة.
1: كما مر علينا أيضا في عمة الحرف
0: عن الميم. يعسل عن أصل هذيك.
1: نعم.
0: والماء حرفين.
1: نعم.
0: وما حرفين هكذا. والهمزة الاستفهامية تحقق همزتها وقفا ووصلا وابتداء في كل الأحوال يعني. ثم كلا سيعلمون ألم، تحقق الهمزة وصلا. وإذا بدأنا ألم، الميم الساكنة تظهر عند النون، مع لاحظ معي أن الميم والنون حرفين من ناحية الصفات تشابه الصفات كلها متفقة بين الميم والنون، كل صفات الميم هي نفسها صفات النون، الفرق هنا ماذا؟ في المخرج، لكن فوق هذا لا يضغم الميم في النون، لا يضغم الميم في النون. نجعل الأرض، القلقلة في الجيم قلقلة صغرى، لا يخفى علينا أن الحروف القلقلة هي خمسة ومن ضمنها الجيم. ما هي حروف القلقلة شيخ الكرام؟
2: حروف القلقلة القاف والطاء والباء والجيم والدال، مجموعة في قطب جد.
0: طيب شيخ أحمد، هل القلقلة يعني هو نوع واحد والله أو قسم واحد أو أكثر من قسم؟
3: في قلقلة كبرى وقلقلة صغرى.
0: نعم، ولكن نطلقه متى نطلق على القلقلة الصغرى ومتى نطلق كبرى؟
3: إذا الحرف كان في وسط الكلمة فهنا نطلق عليها قلقلة.

0: قلقلة صغرى،
1: نعم.
0: أما إذا كان في آخر الكلمة فيطلق عليه قلقلة كبرى.
1: وهل في هناك حالة أن الحرف القلقلة في نهاية الكلمة وكذلك تكون صغرى؟ ممكن إن لم نقف على الكلمة.
0: نعم.
1: اللقب. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
0: نعم.
1: فانصب وإلى البال، ها؟ فانصب في نهاية الكلمة، ولكن لو وقفنا وانصب، ولكن لو وصلنا تكون صغرى
0: نعم.
1: وإن كانت في نهاية الكلمة. إذا هي مشترطة، إذا وقفنا على حرف القلقلة فهي كبرى، وإن حرف القلقلة كان في درج القراءة فهي صغرى ولو كانت في ذيل الكلمة. ألم نجعل الأرض مهادا، اللام هنا كسرتها ليست أصلية، نجعلي، لأن هي لام التقاء الساكنين، حرك بالتقاء ساكن لام نجعل مع لام الأرض تسهيلا للنطق. ولام الأرض لام مظهرة عند الهمزة، كما نعرف أن لام التعريف فيها حكمين، إما إظهار وإما إدغام، والهمزة من حروف الإظهار. الراء في الأرض ساكنة قبلها فتح فتفخم. مي هذا فيها مد بين الهاء والدال، هذا مد طبيعي وإن لم ترسم الألف، ولكن وجود الألف الصغيرة هذه من علامات الضبط تدلك على أن هنا في ألف. هي أصلها مهادا في الوقف، ولكن لما نقف تصبح مهادا، الألف المتطرفة هي عوضا عن التنوين، عوضا عن التنوين، فنقف عليها مهادا، ولكن لو وصلنا مهادا والجبال لا وجود للألف، إنما وجود للتنوين التي أدغم في الواو في الكلمة التي تليها. إذن مهادا وقفا فيها مدين، مد الطبيعي ومد العوض. والجبال أوتادا، والجبال ما الطبيعي في الجبال، وأوتادا كذلك مثل مهادا الوقف عليها بقلب التنوين ألفا والمد مد عوض. وخلقناكم أزواجا، وخلقناكم طبعا القاف قلقلة مثل كلمة ألم نجعل قلقلة صغرى، والقلقلة هي ما معنى القلقلة، واضطرابا في المخرج حتى ينتج عن هذا الاضطراب نبرة قوية، يعني الأصل أن القلقلة يعني نبرة قوية، وهذه النبرة تكون صغرى وكبرى كما أسلفنا سابقا. خلقناكم، المد الطبيعي بين النون وبين الكاف.
2: نعم شيخ جعفر، ربما يسأل البعض لماذا حصرت أحرف القلقلة في هذه الحروف الخمسة فقط، حرف القاف وحرف الطاء وحرف الباء وحرف الجيم والدال، لماذا لا نقلقل في جميع الحروف الساكنة؟ إذا يعني أحيانا نجد البعض حتى يبرز الحرف يقوم يعني عمل هذه الحركة يعني باضطراب في المخرج حتى يبرز الحرف، سواء كان مثلا حرف الضاد أو حرف الصاد مثلا وغير ذلك.
1: سؤالك دقيق جدا في علم التجويد، وحتى نجيب على هذا ينبغي أن نعلم ما هي صفات هذه الحروف. هذه الحروف الخمسة وحرف سادس كذلك وهي الهمزة تتصف أنها ينحبس فيها الصوت وينحبس فيها النفس. الحروف الستة بما فيها الهمزة ينحبس فيها الصوت والنفس، فلأن ينحبس الصوت والنفس في حالة سكونها لو ما فيها صفة القلقلة كأنها محذوفة، كأنها محذوفة،

0: فلهذا العرب يعني في نطقهم لحروف مثل هذه ينبرون فيها كنبرة كما قلنا القلقلة، اللي هي نبرة قوية حتى تظهر الحرف. طيب الآن اقتنعنا. طيب الآن أين الهمزة من القلقلة؟ هذا بعد سؤال آخر. الهمزة مثلها مثل حروف القلقلة، لكنها لا تقلقل، لأن الهمزة صفات ستة غير قلقلة، لها ست صفات من الصفات العارضة، بمعنى أن الهمزة المتحركة وكذلك الساكنة لها صفات خاصة لا تتصف بها أي حرف آخر، مثل الحذف، مثل الإبدال، ومثل النقل، ومثل التسهيل والتحقيق وغيرها. هذه الصفات الستة هي التي تتصف بها فيها الهمزة عوضا عن القلقلة. أما القلقلة فهي ليست من صفات الهمزة، لأن مثلا المؤمنون في قراءة ورش، في قراءة أبو جعفر المدني، وفي قراءة كذلك السوسي، وعند حمزة وقفا يقرأ المؤمنون.
1: نعم.
0: لو قلنا قلقلة صار المؤمنون، لأنهم عندهم يعني صفة أخرى أكثر تسهيلا من القلقلة، المؤمنون. قد أفلح، الهمزة هنا قد أفلح تنقل حركة الهمزة للدال، قد أفلح وتحذف الهمزة، هذه من صفة الهمزة. أعجمي، أصلها أعجمي بثقلها، سهلت إلى همزة بين الهمزة وبين الألف، يعني حرف متولد نتيجة حرفين، وهكذا. إذن سؤالك كان لماذا
1: فقط
0: في هذه؟ بسبب حبس الصوت وبسبب حبس النفس في الحروف الخمسة. طيب وخلقناكم أزواجا، إظهار الميم عند الهمزة. لما نقول إظهار الميم؟ يعني ليش لما نأتي لحرف آخر غير النون الساكن والتنوين ما نقول إظهار؟ لأن الميم فيها صفات عارضة كالإظهار والإخفاء وماذا؟ والإدغام. فلهذا ينبغي أن نبين، هل هنا في حالة إظهار أم في حالة الإخفاء أم في حالة ماذا؟ الإدغام. أزواجة في ألف بين الواو والجيم غير مرسومة، لكن رمزت لها بألف صغير، هذه ما الطبيعي. وأزواجا هي أصلها، وقفنا أزواجة تنوين عوض عنها بالألف مد عوض. وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا إظهار اللام عند النون، وأنا أشد إظهارا، اللام والنون حرفين متقاربين تماما في الصفة ومتقاربين جدا في الصفات، يعني معطيات الإدغام موجود يعني بين اللام والنون، وأضف لذلك أن اللام ساكنة والنون متحركة، فكل هذه المعطيات قد يدغم القارئ اللام في النون وتصبح جعلنا. وهذا ما نسمعه عند كثير من الطلبة، يقول وجعلنا، خاصة الذي يخرج الحرف من الخيشوم أو الذي عنده مشكلة في الخيشوم، فنظهر اللام عند النون، لأن هذا إظهار مطلق، لا أحد من القراء يضغم اللام في النون في مثل هذه الحالات. وجعلنا النهار، ولكن نقرأها وجعلنا النهار، حذف الألف بالتقاء ساكنين، وحذفت الهمزة حرفين محذوفين، والحرف الثالث هو اللام كذلك أدغم في النون. يعني في حالة نطقنا قراءتنا جعلنا مع النهار، كم حرف حذفنا؟ الألف والهمزة واللام أدغم في النون، لا وجود للام كذلك. لاحظ معي كيف اللغة العربية في

0: عند التقاء ساكنين المدية الحرف الألف مع ساكن اللام في كلمة النهار حذف حرفين وأضغم الثالث في حرف اللي بعده، فأصبحت النون مشددة وفيها غنة.
1: في كلمة الشيخ جعلنا اللام الساكنة أظهرناها عند النون، أما في النهار أدغمنا اللام الساكنة هذه في النون.
0: نعم.
1: ما الفرق الشيخ؟
0: الفرق أن اللام جعلنا لام فعل، وبين النهار هي لام حرف، لام اللي هي لام التعريف. لام التعريف هي تضغم في تقريبا نص الحروف الهجائية وتظهر عند النص الثاني، أما لام الفعل هي تضغم في الأصل لام الفعل في حرفين وتظهر في بقية الحروف، تضغم في الراء وتضغم في النون مثلها، تضغم في اللام مثلها، ولكن باقية الحروف النون من ضمنها تظهر عندها في جميع الروايات والقراءات. وجعلنا النهار معاشا، الراء مفخمة مع ألف طبيعي قبلها، ومعاشا مثل كلمة لباسا بنفس الأحكام. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، ما الطبيعي في بنينا فوقكم نظهر الميم عند السين، وسبعا كذلك قلقلة أخرى هنا صغرى في وسط الكلمة. سبعا شدادا هذا حكم التنوين عند الشين، وحكمه الإخفاء، والإخفاء دائما يكون مع الغنة. طبعا الإخفاء في النون الساكن والتنوين إذا كان بعد النون الساكن والتنوين حرف ليس كبعد حروف الحلق، وليس كقرب حروف يرملون، فإنها عند الحروف الأولى التي تظهر وعند حروف يرملون تضغم، فالإخفاء يكون في الوسط، تظهر النون الساكن والتنوين في اللغة العربية لها أحكام، لها أربعة أحكام وتنقسم، أو لها ستة أحكام وتنقسم إلى أربعة أقسام، يعني إضغام بغنة، إضغام من غير غنة، هكذا، وإظهار وإخفاء وإضغام وهكذا. طيب، وجعلنا سراجا وهاجا، وجعلنا مثل جعلنا الأولى إظهار اللام عند النون ونؤكد على الإظهار. سراجا وهاجا ما الطبيعي في سراجا مع الألف، تفخم الراء وتفخم الألف التي بعدها، لأن الألف في التفخيم والترقيم، الألف في التفخيم والترقيق تابع لحرف ما قبلها ترقيقا وتفخيما، فإن حرف الذي قبل مفخمة تفخم، وإن كان حرف التي قبلها مرققة فترقق. سراجا وهاجا نضغم التنوين في الواو، وهذا إضغام يسمى إضغام بغنة، وهو إضغام ناقص، لأن التنوين من صفتها الغنة ذهبت إلى الواو في صفة الغنة، فأصبح الإضغام ليس مكتملا من حيث الصفة. وهاج وقفا تكلمنا عنها في شدادة ومعاشة وكلها. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، المعصرات طبعا راء مفخمة مع الألف، وماء ثجاجا هذا كذلك مثل سبعا شدادة إخفاء تنوين عند الثاء، وثجاجا مد طبيعي وكذلك مد عوض وقفا. بقت آيتين نكملها شيخ؟
1: نعم.
0: طيب، لنخرج به حبا ونباتا، به أول شيء لنخرج راء مكسورة ترقق، به هاء ضمير وقعت بين متحركين نشبع الحركة فيها حتى يتولد عنها حرف مد، وهو في هذه الحالة الياء المدية. حبا ونباتا إضغام التنوين في الواو، إضغام التنوين في الواو بإضغام بغنة مرت علي.

0: هنا فيه سراجا وهاجا، ونباتا طبعا مثل ثجاجة وأخواتها، وجنات ألفافا، النون المشددة حكمها الغنة، وبعدها ألف صغيرة، هذه رمز لأن هنا مد، وجنات ألفافا التنوين تظهر عند الهمزة إظهار حلقي، يسمي باسم الخاص إظهار حلقي، لأن الحرف الذي بعد التنوين من حروف الحلق وهي الهمزة. وألفافا نقف عليها بإبدال التنوين ألفا، والمد مد عوض، وقبلها مد طبيعي. وبهذا أكملنا هذه الآيات 16 من سورة النبأ، وبالله التوفيق.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ جعفر جناحي على ما تفضلتم به من شرح وتوضيح، وسوف نكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة إن كان في العمر بقية ما تبقى من شرح في هذه السورة الكريمة. إذن مستمعينا الكرام نلقاكم بعد هذا الفاصل، ورقم الهاتف الذي بإمكانكم التواصل معنا من خلاله 17-455-544 17-455-544.

0: للمشاركة في البرنامج نرجو الاتصال على الرقم 17-455-544.
1: حلية التلاوة.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام، عدنا إليكم وبرنامج حلية التلاوة، وعلى هاتف 17-455-544 نستقبل مكالماتكم ونستمع إلى تلاواتكم الطيبة. وجدد الترحيب بفضيلة الشيخ جعفر جناحي، حياك الله شيخ جعفر. وكذلك أجدد الترحيب بمشايخنا الفضلاء هنا في الاستوديو، الشيخ فهد مهن سالم والشيخ أحمد وليد جناحي. وهو الوقت الآن حتى نستمع إلى الأصوات الطيبة، وفي مقدار الختمة نحن وصلنا، ما زلنا في سورة يوسف.
3: نعم. من داخل الاستوديو ومن الخارج؟
2: من داخل الاستوديو إن شاء الله. طيب،
3: إذن نبدأ مع الشيخ أحمد فليبدأ مشكورا.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: طيب، أن استغفر لنا، يعني ينبغي ننبه أن على الطلبة أن يحرصوا على إظهار الراء عند اللام، يا أبانا استغفر لنا، لأن كثير من الطلبة لما يأتي إلى الراء الساكنة بعدها لام فيضغم فيها فيقول استغفر لنا استغفر لنا، ومعطيات الإضغام موجودة طبعا، الراء ساكنة، لام متحركة، الرام واللام حرفين متقاربين في المخرج جدا وفي الصفات كذلك، فيحتمل أن يضغم ولكن القراءة على الإظهار. وبالمناسبة كل القراء يظهرون إلا الإمام البصري له الإدغام وبخلف عنه عن الدوري.
1: قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم.

0: شيخ قرأت صح بترقيق الألف، ولكن أخشى أن بعض الطلبة يقولون آوى آوى إلي آوى، قد تكون في اللهجة الدارجة، ولكن حكم الألف الترقيق. الألف بالنسبة للتفخيم والترقيق كما قلنا تتبع حرف الذي قبله.
1: هل ترقق إلى مستوى معين أم
0: إلى مستوى الفتح؟ يقال لمستوى الفتح في الترقيق، يعني على فتح الشفتين، فإذا زاد فينخفض الحنك الأسفل فيكون تقليل، يعني أقل من الفتح، أو إمالة أكثر وأكثر، آوى و أي تقليل، آوي هذه إمالة، آوى هذا فتح، آوى هذه تفخيم. يعني هذا انتقال من ترقيق إلى التنحيف أكثر إلى الإمالة اللي هي قريبة من الكسر، أو بالعكس إلى التفخيم.
1: هل هنا يعني مثلا مشكلة أن يدخل في رواية أخرى أم أنه فقط سوف يخل بال؟
0: فيه طبعا تقليل عند ورش، وعندنا الإمالة حمزة كسائي خلف كلهم يميلونها،
1: يميلون آوى.
0: نعم. وطبعا في فتح عند الجمهور القراء.
1: نعم.
2: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا.
0: هذه الكلمة العرش كذلك نسمع من بعض الطلبة تفخيم العين بسبب الراء الساكنة التي سببها تفخيم بسبب فتحة العين، لكن العين لا ينبغي أن تتأثر من رافق العرش، العرش وهي العرش، يعني فيها شيء يحتاج إلى قليل من الجهد حتى تفرق بين الحرفين في التفخيم.
2: وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي

0: فيه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين.
1: طبعا آوى

0: هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة.
1: طيب يا شيخ أحمد، يعني لو اختبارا أو اضطرارا، أنت كيف تقف بالكلمة التي بعدها؟
0: أنت وليي.
1: إذا قرأت وليي، طبعا وأصلا نفس الشيء،
0: نعم.
1: وليي كم حرف في الياء؟ عبارة عن
0: ثلاثة.
1: ثلاثة،
0: نعم.
1: واحدة مشددة بالكسرة وواحدة مدية، ولكن لا وجود رسما للياء المدية، إنما ضبطت لها ياء صغيرة على السطر. طبعا هذا ليس من الرسم للعلم، هذه ياء من علامات الضبط، فنقف عليها وليي هكذا.
2: هي تشبه العلامة التي تكون عند الصلة.
1: نعم، لأن هي صغيرة أو تشبه بالشكل. نعم، فنقف عليها وليي وليس ولي للعلم، ليس ولي، وليي مثل يحيي

0: نقف عليه كذلك نفس الشيء. فهذه الياء وإن كانت غير مرسومة إنما نقف عليها، ولأجل التماثل والتشاكل لم ترسم ياء إضافية فيها. نعم.
1: فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين.
0: وألحقني، الهمزة هنا نحققها، وألحقني يعني البعض يمكن يقرأه وألحقني بحذف الهمزة كأن لام تعريف، يعني خاصة هي همزة ولام بعدها. هذا فعل، ألحقني من ألحق، وهذا فعل رباعي، فعل الرباعي تكون همزتها قطعية في كل الأزمنة، في الماضي وفي المضارع وفي الأمر تكون همزتها قطعية، أي تثبت وقفا وصلا، ولا نشبهها كلام التعريف، خاصة يعني لو في مصاحف الهندية، ما أدري كيف ترسم هناك اللي يعني قد يلتبس على القارئ أنه يقرأ والحقني، عبارة كأنه صاير لام التعريف ويحذف الهمزة درجا. هذه من المسائل التي يجب أن ينبه عليها الطالب من الأستاذ. نعم.
1: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك

0: فما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين.
1: كلمة حرصت كذلك من الكلمات التي قد يخطئ فيها القارئ ويفخم الحاء لأجل الراء ولأجل الصاد. نعم، راء مفخمة والصاد كذلك، إلا أن الحاء من حروف الترقيق فلا تفخم فيها مطلقا. أحسنت شيخ، وننتقل إلى القارئ الشيخ فهد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون.
1: وكلمة يمرون، ننتبه أن الميم مضمومة والراء كذلك. يمرون أو يمرون، يمرون ضمتين.
3: نعم.
2: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.

0: أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون.
1: كلمة بغتة، انتبه أن الباء ساكنة والغين مفخمة، فالبعض قد يفخم الباء بسبب الغين، يقرأ بغتة ب بغتة يبا بغتة. التقاء المرقق مع المفخم في التجاور قد يؤثر، نقول دائما هذه بسبب التجاور، يؤثر المفخم على المرقق فيفخم القارئ الباء وصولا إلى الغين.

0: قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون.
1: طبعا كلمة اتقوا ننتبه أن التاء اتقوا تكون مرققة مرققة دائما ولا وجود للتفخيم في التاء، إنما البعض يفخمها لملاقاتها لحرف القاف فتؤثر القاف على التاء بالتفخيم، وهذا خطأ.
0: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء.
1: نعم، ننتبه كلمة قد كذبوا في قراءة ثانية، ولكن ليست قراءة حفص. قراءة حفص قد كذبوا في قراءتين في الكلمة، فقراءتنا في رواية حفص قد كذبوا، وهي بسرعة ممكن يقرأها بالتثقيل والتشديد. كذلك كلمة نصرنا هذه من الكلمات التي البعض يفخم فيه النون بسبب التقائه مع الصاد ومع الراء التي بعدها. نصرنا هكذا يقرأ، نصرنا هي نا، نصرنا نا نصرنا. تعيد الشيخ حتى نسمع جميعا.
0: حتى إذا استيأس

0: وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب.
1: لقد، هذه اللام كذلك من الحروف التي تفخم، لقد وهي الصح، كيف؟ لقد وليس لقد. لقد كان في قصصهم عبرة، أعد مرة ثانية، في عبرة نحن نسمعها.
0: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب.

0: أحسنت. كلمة تصديق بالمناسبة هذه في قراءتين، تصديق بالصاد أو تصديق بالصاد المشمة بالزاي. وطبعا هذه كيف تصير؟ سهل، أن الصاد التي الهمس فيها بعدها حرف الدال التي لا همس فيها، فانتقال الدال دون أن تراعي الصاد بهمسها تصبح زايا، تصبح زايا مفخمة على صفة الصاد. وهذه حقيقة من لغات العرب حرف صحيح، صاد مشمة بالزاي، تصديق وليس تصديق في قراءة حمزة والكسائي وخلف العاشر ورويس، لأنهم يقرؤون بتصديق، وتكون هذه في حالة أن الصاد ساكنة وأتى بعدها دال. حكم هذا مسألة في القراءات. وبهذا نكتفي، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ جعفر يوسف جناحي على ما تفضلتم به من شرح وتنبيه فيما يتعلق بهذا المقدار وبالأحكام التجويدية عموما، وشكر موصول كذلك لشيخنا هنا في الاستوديو الشيخ فهد مهنا سالم والشيخ أحمد وليد جناحي على تلاوتكم الطيبة وحضوركم الكريم، وكذلك

لكم مستمعينا الكرام على متابعتكم حلقة البث المباشر أو حلقة الإعادة من برنامج حلية التلاوة. لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هو لا ويجعلنا ممن يكون كتابهم شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحلا. هذه تحية تقبلها في الختام من محدثكم حسن السعاتي ومخرج هذا اللقاء الزميل فهد الجزاف. في أمان الله.

مستمعين الأعزاء، المدرسة لا تقتصر على كونها مكانا لتلقي العلم فحسب، وإنما تعد مؤسسة أساسية في بناء شخصية الطالب وقيمه ومهاراته. وفي عصرنا الحالي ازدادت أهمية هذه المرحلة مع تسارع التحولات المعاصرة وبوصفها الحاضنة التي تهيئ الجيل لمواجهة متطلبات الحياة وصعوباتها. والأسرة هي اللبنة الأولى في بناء شخصية الطالب، فلا يمكن أن تنجح المدرسة من دون تمهيد تربوي في البيت، فهي التي تغرس في الطفل حب التعلم والانضباط وروح المسؤولية. وتقع المسؤولية الأولى على الأب والأم، وقد أكد رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم هذا الدور بقوله: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فحين يتعود الطفل على احترام الوقت والمشاركة في أعمال بسيطة والمذاكرة المنتظمة، يصل إلى المدرسة وهو مهيئ نفسيا وسلوكيا. على سبيل المثال، ما تزال بعض الأسر في بعض المجتمعات العربية تحرص على تمرين أبنائها على القراءة أو ممارسة أنشطة معينة، سواء كانت ثقافية أو رياضية، وربما قد تعتبر خطوات متواضعة في ظاهرها، لكن أثرها كبير ويساهم في بناء شخصيتهم. والمدرسة أيها الأحبة تمثل المحطة التي يخرج إليها الطالب من حدود أسرته إلى عالم أوسع، فبالإضافة إلى المعارف التي يتلقاها، يتعلم أيضا قيم الانضباط والتعاون مع الآخرين، وتفتح أمامه باب التجارب وتحفزه على اكتشاف قدراته. كما أن الأنشطة اللاصفية كالرياضة والمشاريع الفنية والرحلات العلمية تسهم في تعزيز ثقة الطالب بنفسه وروح المبادرة، بالإضافة إلى أن التعاون داخل الصفوف يجسد قيم التكاتف والترابط. وترتبط المدرسة ارتباطا وثيقا بالمجتمع المحيط به، مما يجعلها أكثر قدرة على المساهمة في بناء تكوين الطالب، حيث تشكل المبادرات المتنوعة التي تدمج الطالب في حملات بيئية أو أنشطة خيرية أو زيارات ثقافية فرصا ملهمة تغرس فيهم روح المسؤولية الاجتماعية. وهذا ما يميز المدرسة الناجحة عن غيرها. والطالب يتجاوز كونه متعلما حين يمر بين الصفوف ليصبح مشروع بناء متكامل تتداخل

فيه أدوار البيت والمدرسة والمجتمع، والنجاح الحقيقي لا يقاس بالدرجات فقط، وإنما يقاس بمدى قدرة الطالب على أن يتطور إلى إنسان مسؤول وفاعل في خدمة وطنه، ويسهم قبل ذلك في إعمار الأرض كما أراد الله سبحانه وتعالى.

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لابد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز الأنفيس سورة محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس سورة محمد صلى الله عليه وسلم.
1: أينما كنت،
2: أينما كنت
1: يصلك أثيرنا بكل المحبة،
2: بكل المحبة،
1: وبه تغدو النفس مشرقة،
2: مشرقة،
1: والقلوب رحبة،
2: والقلوب رحبة.
1: أثير الروح، أثير الروح،
3: أثير الروح،
1: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
4: مستمعين الكرام، من سورة فاطر نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة يقرأها عليكم القارئ الشيخ محمد حمزة.

0: عظيم.
1: مستمعين الأفاضل، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة من سورة فاطر، قد تلاها علينا القارئ الشيخ محمد حمزة.
2: أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات. إلى أجمل اللحظات.

0: 406.1
1: اف ام
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: أثير الروح.
1: أثير الروح.
3: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة الأحزاب.

آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق منادياً لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. التشهد.

0: عقبت كل عبد صالح في السماء والأرض.
1: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
0: متفق عليه. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
0: رواه البخاري.
1: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
0: رواه البخاري. ما يقول بعد التشهد الأخير وقبل السلام.
1: اللهم إني

0: المغرم.
1: متفق عليه.
0: اللهم حاسبني حسابا يسيرا.
1: رواه أحمد والحاكم.
0: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل.
1: رواه النسائي.

0: رواه مسلم.
1: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر.
0: رواه البخاري.

0: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: رواه الترمذي.
0: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم.
1: رواه النسائي وصححه الألباني. سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل دعا بها فقال عليه الصلاة والسلام قد غفر له قد غفر له.
0: اللهم إني أسألك بأن لك

0: ابن ماجه.
1: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة

0: المهتدين.
1: رواه الحاكم وصححه الألباني. اللهم يا سامع الدعاء،
2: اللهم يا سامع الدعاء،
1: يا واسع.

يا هادي الرشاد، يا ملهم السداد، ورازق العباد، ورازق العباد. اللهم أنا عبدك وابن عبديك، أتوسل بكرمك إليك، أمن علي بعفوك وغفرانك جل شانك.

0: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة النحل بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة النحل.

وأقربها زلفى لديك، وأعظمها وسيلة عندك أنت.

له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: بنقاء حبات المطر،
1: بنقاء حبات المطر،
0: وصفاء أجواء الربيع،
1: وصفاء أجواء الربيع،
0: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
0: وبعطر الأزهار الفواح،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
0: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض، وجه الأرض، بأجمل الأصوات.
1: 106.1 FM
0: أثير الروح.
2: تستمعون الآن للشيخ علي عبد الله جابر وقراءة للقرآن الكريم. بسم

0: عظيم.
1: قرأ عليكم من القرآن الكريم الشيخ علي عبد الله جابر.
2: فواصل حديثية.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الملائكة شهداء الله في السماء، وأنتم شهداء الله في الأرض.
4: رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وأخرجه النسائي وصححه الألباني.
5: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.

0: القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، من فضائل السور ما جاء في فضل سورة البقرة، ومما جاء في فضل بعض الآيات من سورة البقرة كآية الكرسي. جاء من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ لأن أبي بن كعب كان حافظا للقرآن كله، وإذا قال: أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ يعيد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك هذا العلم كتاب الله عز وجل، أن تدرك فيه أن بعض الآيات أعظم من بعض وأن لها فضل عند الله سبحانه وتعالى، هنيئا لك هذا العلم.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية، فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي. اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
2: يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،

أرواحا صعدت إليك لا يربطنا بها سوى الدعاء، وارزقهم شفاعة نبيك وحبيبك المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، واجمعنا بهم في مستقر رحمتك يا من سبقت رحمته عذابه. سبحانك لا نحصي ثناء

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدم فوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: مستمعين الكرام، من سورة الحجر نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ خليفة الطنيجي.

مستمعين الكرام، قد استمعنا فيما مضى إلى تلاوة عطرة من سورة الحجر، تلها على أسماعكم الكريمة القارئ خليفة الطنيجي. مستمعينا، من الأمور التي تساعد الأسرة كأولياء أمور وأبناء في المراحل الدراسية في خلق بيئة دراسية وتربوية للأبناء الحذر من تكرار أخطاء العام الدراسي الماضي، من الصحبة السيئة أو تضييع الأوقات أو اللهو واللعب غير المفيد بل والمضيع لأعمارنا. فلا شك أن الحياة تجارب، وقد تكون التجارب أحيانا قاسية، ولكنها صارت كذلك حتى يتعلم منها الإنسان.

كيف يتجنبها وطرق التغلب عليها وعدم العودة إليها؟ وهذا ما نوجه النظر إليه من خلال الأسرة. فلا بد أن يتعلم أبناؤنا أن الحياة مليئة بالإيجابيات والسلبيات، وعلينا أن نكثر من الإيجابيات وأن نتجنب السلبيات ولا نقع فيها من جديد. ولنفكر نحن كأولياء أمور، ولتفكر أنت كطالب، ما هي أكثر الأشياء سلبية مرت بك في العام الدراسي الماضي؟ مثل الصحبة السيئة، الفراغ، ضياع الأوقات، اللعب غير المباح، ذنوب ما، وهكذا يتم حصر هذه السلبيات والحذر منها لئلا تتكرر من جديد. ولنتذكر أننا لن نأسى على ما فات، لكن لا يكون يومنا الجديد كمثل الذي فات، كما جاء في كتاب الله العزيز: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. كذلك الرؤية الراشدة للمستقبل، فعلينا كآباء وأمهات أن نزرع في أبنائنا الطموح في المستقبل والنظرة المستقبلية، وأن نربيهم على هذه المعاني والرؤية المستقبلية، حتى إذا ما بدأ مذاكرة أو اجتهادا كانت الدرجات العليا له في الدنيا. وإن شاء الله يقودك أيها الأب وأنت أيتها الأم إلى الدرجات العلى في الآخرة. التخطيط والجدولة، من المهم أن تخطط الأسرة المسلمة للعام الدراسي الجديد، فليس هناك أهم من أبنائنا نخطط لهم ونساعدهم في رسم طريق حياتهم بصورة سليمة. فينبغي عمل جدول تنفيذي للأعمال والمهام المدرسية والدراسية والاجتماعية والترفيهية كذلك، ولا مانع من كتابة ذلك ووضعه في غرفة الأبناء والبنات كل على حدة. فالأسرة العاقلة هي التي تبادر قبل أن يفوت الوقت، وتندم على فوات وضياع رأس مال الإنسان وهو وقته. اختيار الصحبة الصالحة لأبنائنا من المهام الضرورية لكل أب وأم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. عليكم أيها الآباء ألا تتركوا أبناءكم في مهب الريح، يخطفهم أصدقاء السوء يمينا أو يسارا. لا بد من مراقبتكم لأصحاب أبنائكم، ولن يتحقق ذلك إلا إذا صاحبتم أبناءكم مصاحبة وصداقة حقيقية، في المذاكرة، في اللعب، في العواطف والمشاعر والاحتياجات. فلنعلم أبناءنا جزاء الصحبة الصالحة وأثرها عليهم في الدنيا والآخرة، لسيما في الدنيا كذكر لله ولقاء على طاعته وبشرى أمل ونجاح وتفوق وتميز ورفعة اسم أمام الناس وخلق فاضل وود ومشاعر طيبة. ولنبين لهم مخاطر الصحبة السيئة ومضارها عليهم في الدنيا والآخرة. هكذا أيها الأحبة يمكننا الاستفادة من عام دراسي جديد، وكذا يمكننا أن نحوله إلى عام جهاد ونجاح وتميز وتفوق بإذن الله تعالى. وفوق هذا وذاك لا ننسى الإخلاص والمراقبة لله تعالى، وضرورة زرع التواضع في أبنائنا وبناتنا، والشعور بنعمة الله تعالى علينا وشكران هذه النعم باستخدامها فيما يرضي الله تبارك وتعالى. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاج.

0: نحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة النمل.
2: اللهم
3: اللهم
2: إذا شهد لي الإيمان بتوحيدك وانطلق لساني بتمجيدك ودلني القرآن على فضل جودك فكيف لا يبتهج رجائي بحسن موعودك. إلهي إن عفوت فبفضلك وإن عذبت فبعدلك. يا من لا يرجى

إلا فضله ولا يشك بعدله. اللهم متعني بما له هديتني، وأدم لي ما به سترتني.

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: نفير
2: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من سورة الأعراف بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.
3: بسم الله.

برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك.

0: نفسك رفيقا مولانا رب العالمين، مولانا رب العالمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
1: الله أكبر، الله أكبر،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية تقدم برنامج وقت وأثر، وقت وأثر مع فضيلة الشيخ عمار العلوي والمخرج فهد الجزاف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في السنة السادسة من الهجرة، وفي مرحلة كانت فيها الدولة الإسلامية في المدينة المنورة تقوى وتثبت، بعث النبي صلى الله عليه وسلم فرسانا إلى جهة نجد، ونجد أرض واسعة مرتفعة تمتد في قلب الجزيرة، كانت فيها قبائل لها قوة ولها حضور. من تلك القبائل بنو حنيفة أهل اليمامة. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية خرجت من المدينة إلى نجد، فأغاروا عليهم وهزموهم، ثم رجعت ووقع في الأسر رجل من بني حنيفة اسمه ثمامة ابن أثال. لم يكن ثمامة رجلا عاديا لا يعرف، بل كان ذلك الرجل كان له مكانة في قومه، وكان له شأن وله هيبة، لأنه كان من كبار القوم ومن ساداتهم، حتى إن كلامه كان مسموعا فيما بينهم، وكان له قرار مؤثر. فجاء به المسلمون أسيرا إلى المدينة، أخذوه من نجد إلى المدينة المنورة. وتأملوا معي ذلك المشهد، رجل من خارج المدينة يحمل في قلبه البغض الشديد للنبي صلى الله عليه وسلم، والبغض لهذا الدين، والبغض لذلك البلد في المدينة المنورة، يقاد الآن أسيرا ويدخل المدينة التي كان يبغضها، ثم يأخذونه ويربطونه بسارية من سوار المسجد النبوي، فربطوه بأحد الأعمدة، لم يربط في مكان مظلم ولم يسجن في مكان بعيد، بل ربط في المسجد. وهنا سر عظيم، وهنا تبدأ هذه القصة. ثمامة في المسجد يسمع القرآن وينظر ويرى الصلاة ويرى الصحابة، وينظر إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى الدين حيا أمام عينيه ليس مجرد كلام. مرت الأيام، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما عندك يا ثمامة؟ النبي صلى الله عليه وسلم راح له، فقال له: ما عندك؟ فقال: عندي خير يا محمد. يعني سؤال النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: شنو عندك؟ شنو تظن أني بسوي فيك عقب ما ربطناك وخليناك في سارية المسجد؟ فقال له ثمامة: عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. فترك حتى كان الغد. يعني إذا قتلتني فأنا رجل عندي مكانة ترى، ومب مجهول، ما حد يعرفني، وإذا عفوت عني وأحسنت لي فما بنسى معروفك، وإذا تبي مني المال فاطلب مني ما تشاء. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعجل عليه.

وما قتله وما غضب عليه، تركه يوما كاملا. في اليوم الثاني رجع له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر. فتركه كذلك. ثم رجع له بعد اليوم الثالث، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي ما قلت لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة، بلا فداء، بلا شروط، بلا مساومة، عفو كامل عند القدرة. عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلق ثمامة، فذهب إلى ماء قريب من المسجد فاغتسل، ثم رجع إلى المسجد. لكن رجوعه هذه المرة ليس رجوع أسير، بل رجوع رجل بدأ قلبه يولد من جديد. ثم قال كلمات عظيمة تكشف الأثر الكبير الذي صنعه الله عز وجل في قلبه بسبب ما رآه من هذا الدين، من الأخلاق والتعامل، وما رآه في ذلك المسجد. دخل إلى المسجد وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة. فماذا ترى يا الله؟ تأمل معي هذه القصة. 3 أيام لكنها كانت أيام عظيمة. 3 أيام في المسجد يرى الإسلام ويرى الأخلاق ويرى التعامل، يرى النبي صلى الله عليه وسلم في حلمه ورفقه وعدله، يسمع ويشاهد ويتأمل. فانقلب البغض حبا، والعداوة ولاء، والنفور إيمانا. ثم أكمل فبشره النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل: صبوت؟ يعني كفرت وتركت الدين؟ قال: لا، ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. نقف وقفة مع هذه القصة، أن قلوب الناس لا تفتح بالقسوة دائما، ولا يمكن أن تكسب قلوب الناس بالصراخ وبالغضب. قد يفتحها الله بموقف إحسان، بعفو عند المقدرة، بكلمة رحيمة، بصبر، بحسن خلق. النبي صلى الله عليه وسلم كان قادرا أن يعاقب ثمامة، وكان أسيرا بين يديه، فعفى عنه، فكان هذا العفو طريقا إلى إسلامه. وهذا درس لكل مربي، لكل أب وأم. ليس كل من أخطأ النقص عليه، وليس كل بعيد عن الخير و بعيد عن الطريق الصحيح أن نطرده وأن نقسو عليه. أحيانا يحتاج الإنسان أنه يشوف الخير أمامه، أنه يحتوى في بيئة صالحة، وأن نحيطه بالخير، بالقرآن، بالصلاة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أن يعطى فرصة أن يكون في بيئة صالحة تصلحه في نفسه وفي مجتمعه. ثمامة قال: والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. تغير حاله، ومن أسباب ذلك حلم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما أسلم ثمامة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يريد العمرة، فذهب ليعتمر. فرأوه أصحابه وقومه واستنكروا عليه أنه ترك دينهم، فرد عليهم بثبات وما أخفى إسلامه، ولم يجامل أحدا، بل أعلن الحق. وهنا ثمرة الهداية. الرجل الذي كان بالأمس عدوا اليوم أصبح ناصرا لذلك الدين. كان يبغض المدينة أصبح الآن يحبها، كان يبغض النبي صلى الله عليه وسلم صار يدافع عنه

وهكذا إذا دخل الإيمان القلب غير اتجاه الإنسان كله. ولهذا لا تحتقر أبدا كلمة طيبة، ولا تحتقر أثر هذا الكلام الطيب الذي تتركه في نفوس الناس.

0: هذا الأثر الطيب. وهكذا الإيمان إذا دخل القلب يغير حال الإنسان. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، واهدي أبناءنا وشباب المسلمين، وجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية برنامج وقت وأثر، وقت وأثر، مع تحيات فضيلة الشيخ عمار العلوي والمخرج فهد الجزاف.
2: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
3: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
2: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
1: الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري ما تيسر له من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري ما تيسر له من سورة آل عمران. سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
1: هذا السؤال في سؤاله فضيلة الشيخ يسأل يقول عنده عملية جراحية في إصبع الإبهام في اليد وعليها لفافة طبية تستمر لمدة 3 أسابيع. يقول بالنسبة للوضوء أمسح عليها وللاستحمام أستعمل كيس بلاستيك يوضع على اليد، فهل يمتنع عن الجماع في هذه الفترة حتى يشفى؟
2: لا لا لا يشترط أن يمتنع. فهنا حكمة حكم من يمسح على الجبيرة، هذه جبيرة إصابة، لأن إذا وصل الماء إلى الجرح يضره ويتسبب ربما في تأخر الشفاء، فعليه أن يغسل الأعضاء التي يستطيع أن يغسلها. إذا عند وضوئه ما يستطيع، اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما نهيتكم عنه فاجتنبوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، كما قال عليه الصلاة والسلام. فالأعضاء التي تستطيع تغسلها اغسلها. وفي أعضاء طبعا تنمسح، الرأس والأذنين هي طبعا مسح، وبقية الأعضاء تغسل. وهذا الجزء إذا جئت إليه اغسل المكان الضرر في الإبهام، اغسل كل الأصابع مع الكف، ها ثم امسح مسحة خفيفة على
1: الإبهام
2: بالماء على هذا الإبهام، هاي المسح على الجبيرة. ولكن لا تمتنع عن بالنسبة للجنابة، لأن المغتسل من الجنابة لابد له أن يعمم كل البدن بالماء.
1: لأجل ذلك أتوقع سأل.
2: فأنت اغتسل واغسل بدنك كله إلا هذا العضو، امسح عليه، واحتياطا كما قال بعض الفقهاء احتياطا لو تيممت جيد.
1: أحسن الله إليك.
2: مع الغسل لو تيممت احتياطا.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم.
0: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة الدخان.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة الدخان.
1: الأذكار. الأذكار.

0: أعطاه أو غلب على أمره.
1: قدر الله وما شاء فعل.
2: صوت الإذاعة. صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
3: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
2: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح. أثير
4: الروح. سورة سميت باسم امرأة من أشرف نساء الأرض، هي والدة السيد المسيح عيسى عليه السلام، وأتت على ذكر جملة من الأنبياء عليهم السلام. نستمع الآن إلى سورة مريم بصوت القارئ أسامة الصافي.

مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم

لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر

0: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا وإياكم إلى سورة مريم خير نساء العالمين، وكانت التلاوة بصوت القارئ أسامة الصافي.
3: إذا ضاقت بك السبل،
4: إذا ضاقت بك السبل،
3: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
4: مفاتيح الخير كله،
3: في الدنيا والآخرة.

0: تستمعون الآن للشيخ محمد أيوب وقراءة للقرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحي

0: قضي إليهم أجلهم فنذر الذين
1: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: أذكار الصلاة، دعاء استفتاح الصلاة.
3: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.

0: الثلج والبرد.
1: متفق عليه.
0: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك.
1: رواه ابن ماجه. وكان يزيد في صلاة الليل على هذا

0: شيخه ونفه.
1: رواه أبو داود.
0: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا.
1: استفتح به رجل من الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. رواه مسلم.
0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.
1: رواه مسلم.
0: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ذو

0: الباب.
1: رواه أبو داود. كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام إلى الصلاة في جوف الليل:
0: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت.
1: متفق عليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل:
0: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم

0: رواه مسلم. الدعية الركوع.
1: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم.
0: رواه ابن ماجه.
1: سبحان ربي العظيم وبحمده،
2: سبحان ربي العظيم وبحمده،
1: سبحان ربي العظيم وبحمده.
0: رواه أحمد والدارقطني.

0: متفق عليه. وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده.
1: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي،
0: وفي رواية
1: وعظامي وعصبي، وما استقلت به قدمي لله رب العالمين.
0: رواه مسلم.
1: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة.
0: رواه أبو داود. ما يقال عند الرفع من الركوع.
1: سمع الله لمن حمده.
0: رواه البخاري.
1: ربنا ولك الحمد.
0: وتارة يقول
1: ربنا لك الحمد،
0: وتارة يضيف إلى هذين اللفظين قوله اللهم، وتارة يزيد على ذلك.
1: ملء السماء.

0: المجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
1: رواه مسلم. وتارة تكون الزيادة
0: ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم

0: رواه البخاري. وتارة يقول في صلاة الليل:
1: لربي الحمد لربي الحمد.
0: رواه النسائي. الدعية السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم.
1: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى.
0: رواه ابن ماجه. وكان أحيانا يكررها أكثر.

0: وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده.
1: رواه أحمد والدارقطني.
0: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي.
1: متفق عليه.
0: سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
1: رواه مسلم.
0: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشرفه.

0: نفسك.
1: رواه مسلم.
0: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة.
1: رواه أبو داود.
0: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.
1: رواه مسلم. دعاء سجود التلاوة، ومما ورد من دعاء في سجود التلاوة:
0: سجد وجهي للذي خلقه، وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين.
1: رواه الترمذي والحاكم.

0: رواه الترمذي. ما يقال عند الجلوس بين السجدتين.
1: رب اغفر لي،
0: رواه ابن ماجه. وفي لفظ
1: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني،
0: رواه ابن ماجه. لا شك أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان وجمله كلفه وحمله مسؤولية تكليفية بالعبودية لربه سبحانه، ومما كلف به الإنسان أن يراعي ربه فيما أسند إليه من مسؤوليات ومهام. ومسؤولية الأبوين معلومة للقاصي والداني من رعاية الأبناء والقيام على أمورهم بما فيه مرضاة ربهم ورفعة أبنائهم وبناتهم. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. ومن منطلق الحرص على إنجاح مهمة الأبوين والأسرة المسلمة في العالم العربي والإسلامي كله، اخترنا لكم أيها الأحبة الكرام بعض النقاط التي تتحدث عن مهارات وفنون صناعة عام دراسي سعيد متميز ورائع. أولا، الأمل والتفاؤل في استقبال العام الدراسي الجديد. يقول الله تعالى: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه:

0: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. واليأس بضاعة المفلسين، أما الناجحون فبضاعتهم الأمل والتفاؤل والشعور بالقدرة على التميز والأمل في النجاح. وكما يقولون: كن جميلا ترى الوجود جميلا، وابتسم للحياة تبتسم لك الحياة. وكل ما نريده أيها الكرام في بداية هذا العام الدراسي الجديد أن نمتلئ وأبناؤنا أملا في هذا العام، وأنه سيكون أكثر عملا وروعة وتميزا لأبنائنا بمشيئة الله تعالى. ثم تأتي الثقة بالنفس واليقين بأننا نستطيع التميز، ويستطيع أبناؤنا الترقي والتميز. فالثقة بالنفس تولد إنسانا متميزا، وعدم الثقة بالنفس تولد إنسانا مهزوزا. والأيدي المرتعشة كما هو معلوم لا تبني ولا تعمر ولا ترقى ولا تقوى على البناء والتميز. لذا ينبغي أن نزرع الثقة وننميها في الأبناء ونحن في بداية عام دراسي جديد. ومن بين وسائل زراعة الثقة في الأبناء أيها الآباء مما ذكر في الدراسات التربوية والاجتماعية مدح أطفالنا أمام الغير وعدم جعلهم ينتقدون أنفسهم. قول لو سمحت وشكرا ومعاملته كطفل والسماح له بعيش طفولته، مساعدته على اتخاذ القرار بنفسه، وجعله ضيف شرف في إحدى المناسبات، سؤاله عن رأيه في موضوع ما، جعل ركن خاص لأعماله في المنزل وكتابة اسمه على إنجازاته، مساعدته في كسب الصداقات، جعله يشعر بأهمية مكانته، تعليم الابن الصلاة مع والده وغرس مبادئ الإيمان فيه، تعليمه مهارات إبداء الرأي والتقديم وكيف يتكلم ويعرض ما عنده للناس، تعليمه كيف يضع لنفسه مبادئ وواجبات ويتبعها وينفذها، إجابة جميع أسئلته، ومشاركة الابن أحلامه وطموحاته، وتعليمه القيم والأخلاقيات والسلوكيات الكريمة.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
0: سورة سميت بهذا الاسم الجليل تخليدا لهم وإشادة بمآثرهم وفضائلهم الكريمة. نستمع وإياكم إلى سورة المؤمنون بصوت القارئ الشيخ عادل ريان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم

ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وقل رب اغفر

0: العظيم.
1: سورة بدأت بصفات المؤمنين واختتمت بالتوحيد لله عز وجل. سورة المؤمنون كانت بصوت القارئ الشيخ عادل ريان.
2: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
1: أيها الأحبة في كل مكان، نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، يتلو علينا ما تيسر له من سورة القصص.

نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة

لهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون

فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون

وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون.

يَصْلِحُونَ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل

مُّبِينٍ قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه

مُّبِينٍ فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين

قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا

قالت إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين.

آمين. وأن ألق عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب، فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه، إنهم كانوا قوما فاسقين.

هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما.

وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا

واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون.

فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل

وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن

زينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا

الْمُبِينِ وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل

بالعصبة أولي القوة، ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا،

وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته،

وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون.

0: إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: صدق الله العظيم.
2: أيها الأحبة، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمود علي المنا، وقد تلا علينا ما تيسر له من سورة القصص.

على السرائر والضمير. يا عالما بأعمال الجوارح وخواطر القلوب والتفكير، ما عصيناك استهزاء بقدرتك ولا استخفافا بعزتك، ولكن غلبت علينا شقوتنا وحرمان استوجبه تقصيرنا. يا شهيدا على حركاتنا وسكناتنا، يا بصيرا بحالنا، يا سميعا لحسرات زلاتنا، وستيرا لهفواتنا وعوراتنا، يا مجيبا لآهاتنا، يا غفارا لذنوبنا، آمنا يوم الفزع، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم. يا عالما بخفيات الأمور وما تخفي الصدور، اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا.

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع. قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش، منهم تعلمنا دروس الحياة. كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

عشنا معكم في أحداث عظيمة وقصة مثيرة هي أحسن قصص القرآن الكريم. استمعتم أيها الأكارم للقارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان، وقد تلا على أسماعكم الكريمة سورة يوسف.

الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم إني أصبحت وأمسيت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك ورسلك أنك أنت الله لا إله إلا هو، أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة النحل بصوت القارئ الشيخ بدر العلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة النحل.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. رواه مسلم.

0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول:
1: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك.
0: يقولها 3 مرات، رواه الترمذي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقال:

0: الناس،
1: ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. متفق عليه.

0: رواه مسلم. إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ماذا خلفه عليه، ثم يقول:
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: متفق عليه. إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن

0: سلت.
1: فإن مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه.
0: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب

0: مؤوي.
1: رواه مسلم. كان صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك. رواه الترمذي والنسائي. إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي حتى تختمها، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. رواه

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي. ما يقول المرء إذا تقلب ليلا؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تضور من الليل قال:

0: رواه النسائي وصححه الألباني. دعاء القلق والفزع في النوم ومن بلي بالوحشة وغير ذلك.
1: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون.
0: رواه الترمذي.

0: ماذا يفعل من رأى الرؤيا أو الحلم؟ الرؤيا الصالحة من الله، والحلم من الشيطان. فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، أما إذا رأى ما يكره في منامه فيفعل ما يأتي، ينفث عن يساره ثلاثا، يستعيذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات، لا يحدث بها أحدا، يتحول عن جنبه الذي كان عليه. رواه مسلم.
1: أحبتنا، من الجوانب المهمة للاستعداد الأمثل للعام الدراسي الجديد جانب مهم من الجوانب التي تعتبر الشغل الشاغل لمعظم فئات المجتمع من أبناء وبنات أو آباء وأمهات أو معلمين ومعلمات أو مسؤولين في المؤسسات التربوية. فعلى صعيد المدرسة يتم وضع وتوزيع الخطط والمناهج الفصلية والشهرية وجداول الحصص وتزويد المدارس بالكتب المدرسية المقررة والانتهاء من توزيعها وتجهيز الصفوف والمرافق والمعامل والمقاصف بالأجهزة والمعدات والأدوات اللازمة، وذلك بالتعاون مع الإدارات التعليمية. كما يتواجد المعلمون في مدارسهم للتحضير لبدء العام الدراسي والتخطيط له قبل بداية الدراسة بفترة كافية، وتحضير الجداول وخطط الأنشطة اللاصفية والاستعداد لتنفيذ برامج التهيئة والبرامج الإرشادية للطلاب وآلية العمل والتنسيق والتواصل مع أولياء أمور الطلاب وضرورة الانتهاء من أي عمليات ترميم أو صيانة في المباني التعليمية ومرافقها وأثاثها ومراجعة إعداد المقاعد والسبورات والطاولات واللوازم والوسائل التعليمية وأعمال النظافة وصيانة الأجهزة التعليمية وأجهزة التكييف والأعمال الميكانيكية والزراعية أو غيرها. كذلك الجانب التربوي جانب مهم من جوانب الاستعداد للعام الدراسي الجديد، يتمثل في برامج الإرشاد التربوي المكملة لبرامج التهيئة. وتنقسم برامج الاستعداد لبداية العام الدراسي بصفة عامة مستمعين إلى نوعين: برامج التهيئة وبرامج الإرشاد التربوي في المدارس. فالمقصود من التهيئة هو إعداد الطلاب للحياة الدراسية بحيث يألفونها ويتكيفون ويتوافقون معها، والتهيئة تشمل جميع المستويات وجميع الفرق والمراحل. فهناك تهيئة للأطفال المستجدين في الصف الأول الابتدائي والصف الأول بالمرحلة المتوسطة والصف الأول بالمرحلة الثانوية والسنة الأولى من التعليم الجامعي، وهناك التهيئة للطلاب في باقي صفوف المراحل الدراسية، وهناك التهيئة للطلاب في باقي صفوف المراحل الدراسية. وتهدف برامج مساعدة الأطفال الجدد على تكوين اتجاه نفسي إيجابي لديهم نحو المدرسة، وتيسير انتقالهم من محيط البيئة التي ألفوها إلى محيط المدرسة تدريجيا، بما يخفف شعور الخوف والرهبة في نفس الطفل ويحل محله شعور الألفة والطمأنينة. كما تهدف هذه البرامج إلى توفير الفرصة للمعلم للتعرف على شخصية كل طفل وأنماط سلوكه المختلفة، كما تهدف إلى تعريف الأطفال بمناخ ومرافق المدرسة ونظامها. أما دور المعلم أحبتنا المعلمين والمعلمات، فيفضل ألا يبدأ المعلم بشرح دروس المنهج في أول لقائه بالطلاب، بل يفضل أن يخصص الدرس الأول ليحفز المعلم التلاميذ ويرفع من درجة استعدادهم لتقبل وتعلم مادته الدراسية والإشارة إلى جوانب وأهمية وفائدة المقرر الدراسي. ويمكن أن يبدأ المعلم المعلم لقاءه مع الطلاب بحوار عام مفتوح يناقش فيه بعض القضايا والأحداث الجارية المحيطة والتي تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بمادته الدراسية، ويستكشف تفضيلات التعلم لديهم وكذلك تفضيلات التقويم لكي يوظف ذلك عند

القيام بعمليات التدريس والتقويم، ومن ثم فإنه يعزز ويدعم اتجاهاتهم الإيجابية نحو الدراسة والإقبال بشغف على المقرر المدرسي. كما يمكن للمعلم أن يستثمر هذا اللقاء في الإعلان عن بعض الموضوعات الشيقة التي سوف تتم دراستها هذا العام، مع ربط ما يناسبها من تطبيقات حياتية، مشوقا التلاميذ إلى القراءة عنها والاستعداد لمعرفة التفاصيل. ويستطيع المعلم أيضا أن يضع بنود عقد للتعامل بينه وبين تلاميذه طوال العام الدراسي، وتحديد أساليب التعامل المفضلة لديه وأسلوبه في تناول الدروس والأوقات التي تناسبه في تلقي التساؤلات والرد عليها، وكيفية لقائه خارج وقت الحصة. كما يمكنه الإعلان عن الأنشطة التي تتضمنها المادة الدراسية لهذا العام، وتسجيل أسماء التلاميذ الراغبين في الاشتراك في هذه الأنشطة.

0: اللهم إني أدعوك بما دعاك به يوسف عليه السلام. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأدعوك بما دعاك به موسى عليه السلام، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أدعوك بما دعاك به سليمان عليه السلام حين قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يا الله
2: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك. أثير
3: مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الفاتحة وما تيسر له من سورة البقرة.

رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الفاتحة وما تيسر له من سورة البقرة. سلاما على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين فقال خيرا يا رب العالمين.
0: يا رب العالمين.
1: تستمعون فيما يلي أيها الأحبة إلى تلاوة لما يتيسر من جزء تبارك بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.

من المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر

ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا

0: فبأي حديث بعده يؤمنون. صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لما تيسر من جزء تبارك بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله. سبحانك اللهم سبحانك اللهم
2: سبحانك اللهم
1: أنت المدعو بكل لسان والمقصود في كل حين وزمان. أين المفر وأنت المحيط بالأكوان؟ وكيف البعد عنك وأنت الذي قيدتنا بلطائف الإحسان؟ اللهم فرج عني كل هم
2: كل هم
1: وأبعد عني كل غم
2: كل غم
1: وأخرجني من كل كرب ضاق به صدري
2: صدري صدري صدري, صدري
1: وعيل معه صبري
2: صدري صدري
1: وقلت به حيلتي,
2: حيلتي, حيلتي
1: يا كاشف كل ضر وبلية يا عالم كل جهر.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: من القرآن الكريم نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للشيخ عبد الباسط عبد الصمد، يتلو على مسامعكم ما يتيسر له من سورة الشعراء.

0: عظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى الشيخ عبد الباسط عبد الصمد تلا على مسامعكم ما تيسر له من سورة الشعراء.

الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم لتسقي به العباد وتجعله للحاكم.

0: 106
1: فاصلة واحد اف ام.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: أثير الروح.
1: أثير الروح.
3: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة مباركة لسورة الروم، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.
4: بس

0: سورة الروم قد استمعنا إليها مستمعين الكرام بصوت القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.
1: أينما كنت،
2: أينما كنت
1: يصلك أثيرنا بكل المحبة،
2: بكل المحبة،
1: وبه تغدو النفس مشرقة،
2: مشرقة،
1: والقلوب رحبة،
2: والقلوب رحبة.
1: أثير الروح، أثير الروح،
3: أثير الروح
1: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أجرهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا

مصحف البحرين. فيما يلي يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي جزء الذاريات.

فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي. مصحف البحرين. فيما يلي يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي جزء تبارك. بسم

مخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة